Ay, hayal de. وخليه

0: فريق شبابي.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدعم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبريس وأكثر بقيمة 50 ريال. تتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: عندك بطاقة شيل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق. سجل في نظام الدعم الوطني واختر شل عمان كمزود للخدمة لتكون أحد الرابحين. بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
2: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدعم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
2: ميثاق للصيرفة الإسلامية يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات. عيدكم مبارك.
0: عيش حياتك وخليك شبابي. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
2: بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: ميثاق للصيرفة الإسلامية يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات. عيدكم مبارك.
2: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك

0: خليك شبابي.
1: ميثاق للصيرفة الإسلامية يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات. عيدكم مبارك.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
0: خليك شبابي.

0: وخليك شبابي. شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: Wajsz, Hajedek.
1: الدهر يفنيها النفس تغرب في الدنيا وقد علمت بأنها سوف يفنى كل ما فيها

بطشها والكف يبسطها والدهر ينشرها والبين يطويها من يشتري جنة الفردوس يسكنها بركعة في ظلام الليل يخفيها أو سده لهفة المسكين في سنة غبراء مرحلة عن من غلا فيها فجنة في جوار الله ينزلها مخلدا ليس طول الدهر يفنيها حيطانها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها عسل صاف كذا لبن كذاك ماء وخمر طاهر فيها فيها جبال من الياقوت شامخة بالنور ساطعة سبحان مرسيها فيها طيور كمثل البخت طائرة على الغصون ترفرف في نواحيها العرش سقف لها والله زينها والخيل مسرجة من عسجد فيها من درة رطبة بالمسك قد ضمخت فيها معادن أخرى لست أحصيها أستارها النور والأركان من ذهب والفرش استبرق خضر حواشيها حدودها أربع تزهو بأربعة من القباب التي تاهت بمن فيها فأول الحد بالفردوس متصل وقبة لكلم الله بانيها وثالث الحد نحو الخلد متصل عيسى بن مريم وسط الخلد تاليها ورابع الحد فيها الباب من ذهب وقبة المصطفى هناك عاليها دلالها المرتضى والله بايعها رضوان خازنها جبريل ناديها فتلك دار البقاء طاب المقام بها يا نعم داخلها مما يرى فيها فاسكننا بها يا ربي يا سندي يا خالق الخلق انسيها وجنيها ثم الصلاة على المختار سيدنا خير البرية قاصيها ودانيها والآل والصحب والأتباع ما قرئت لا

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.

0: وخليك شبابي.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
2: بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
3: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لنتبي داركم وانتو هلها. حياكم بين

0: خليك شبابي.
1: ميثاق للصيرفة الإسلامية يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات. عيدكم مبارك.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

عيش حياتك. وخليك

0: تخليك شبابي.
1: ميثاق للصيرفة الإسلامية يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات. عيدكم مبارك.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

وانجز بحيهم وابعث تحياتي واشرح لهم من غرامي ما تشاهدوا واخصص لهم قصتي مع ضعف حالاتي لله وقل لهم ذاب واقدم في محبتكم وقل لهم ذاب واقدم في محبتكم منوا عليه بطيف أو خيالاتي لعلهم يسمحوا بالوصول وإن أولئك وعدا فيدلي بالبشارات لله طال اشتياقي فمن لي من يخبرني صلى الله عليه طال اشتياقي فمن لي من يخبرني عنهم بعلم فيحظى بالعطيات ما لي مجير سوى دمعي يبرد ما بمهجتي من أسن أو يشفي علاتي الله يا حادي العيس إن جزت العقيق ضحا يا حادي العيس إن جزت العقيق ضحا فعد الهديت إلى نحو الوثيلاتي هناك مربى أحبابي وسوحيم فقر السلام وردد بالتحيات الله وقل لهم ذاب واقدم في محبتكم صلوا عليه هناك خير الورى روح الوجود ومن أسرى به الله للسبع السماوات هناك خيرة خلق الله صفوتهم إست النبوة مفتاح العنايات لله يا سيدي يا رسول الله يا أملي

0: يا رسول الله قد عظمت من الذنوب وآلت للنهايات لله، فضاق درعي فجيت الآن منتظر صلى الله عليه، فضاق درعي فجيت الآن منتظرا منك الجوار، فجد لي بالكرامات صلوا عليه.
1: شبيبة أم عيش حياتك شبابي.
2: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. فبتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
3: ميثاق للصيرفة الإسلامية يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات. عيدكم مبارك.
1: شبيبة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: حياتك.
1: حياتك. حياتك. وخليك شبابي.
0: جميلة FM. عيش حياتك وخليك شبابي.
2: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
3: بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.

0: خليك شبابي. جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: ميثاق للصيرفة الإسلامية يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات. عيدكم مبارك.
0: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.

0: تخليك شبابي.
1: ميثاق للصيرفة الإسلامية يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات. عيدكم مبارك.

معنا الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: خليك شبابي.
1: بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: حياتك وخليك شبابي. جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: ميثاق للصيرفة الإسلامية يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات. عيدكم مبارك.
0: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: حياتك وخليك شبابي. جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. فبتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جوبلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

0: خليك شبابي.
1: بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.

0: أخليك شبابي.
1: ميثاق للصيرفة الإسلامية يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات. عيدكم مبارك.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

שנקשב לבי שביבה אם עיש חייתך עיש

0: شبابيك شبابي.
1: بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: Hajíš? Hajetek.
1: ميثاق للصيرفة الإسلامية يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات. عيدكم مبارك.
2: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبيبة.

0: وخليك شبابي.
1: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.

0: Heimiş hayalde. Hayalde, hayalde. Bu kadar şababi. Şemira FM. Heimiş hayalde. Bu kadar şababi.
1: بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير. ميثاق للصيرفة الإسلامية يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات. عيدكم مبارك.
0: شبيبة FM. عيش حياتك وخليك شبابي.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك، وألسنتنا رطبة بحمدك، وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة أف أم 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
3: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيهم. في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
5: بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
3: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخلي

0: أخليك شبابي.
1: ميثاق للصيرفة الإسلامية يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات. عيدكم مبارك.

أين الملوك التي كانت على وجل فللمنية آجال تقضيها النفس تبطشها والكف يبسطها والدهر ينشرها والبين يطويها من يشتري جنة الفردوس يسكنها برقعة في ظلام الليل يخفيها أو سده لهفة المسكين في سنة غبراء مرحلة عمن غلا فيها فجنة في جوار الله ينزلها مخلدا ليس طول الدهر يفنيها حيطانها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها عسل صاف كذا لبن كذاك ماء وخمر طاهر فيها فيها جبال من الياقوت شامخة بالنور ساطعة سبحان مرسيها فيها طيور كمثل البخت طائرة على الغصون ترفرف في نواحيها العرش سقف لها والله زينها والخيل مسرجة من عسجد فيها من درة رطبة بالمسك قد ضمخت فيها معادن أخرى لست أحصيها أستارها النور والأركان من ذهب والفرش استبرق خضر

فأول الحد بالفردوس متصل وقبة لكلم الله بانيها، وثالث الحد نحو الخلد متصل عيسى ابن مريم وسط الخلد تانيها، ورابع الحد فيها الباب من ذهب وقبة المصطفى هناك عاليها، دلالها المرتضى والله بايعها، رضوان خازنها جبريل ناديها، فتلك دار البقاء طاب المقام بها، يا نعم داخلها مما يرى فيها، فاسكننا بها يا ربي يا سندي يا خالق الخلق انسيها وجنيها. ثم الصلاة على المختار سيدنا خير البرية قاصيها ودانيها، والآل والصحب والأتباع ما قرئت لا ت

فلقد حفاه الله وفضل صاحب وسما به فوق السها والفرقد الله أدبه وكم

رعتك عناية صمدية تهزع بكل مخوفة ومهندي ومضى ليترد في عناية ربه في موكب الأفلاك أجمل مشهدي أوفى على القوم الكرام وكلهم أعطى العهود على الجهاد السرمدي جند ترأسهم نبي ملهم شهم كليت في الحروب مجرد.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة أف أم 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. عيش

0: وخليك شبابي.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: شبابي.
1: نماني خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبابي أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

عيش حياتك. وخليك

0: حياتي واشرح لهم من غرامي ما تشاهده واقصص لهم قصتي نعضت حالاتي لله وقل لهم ذاب وجدا في محبتكم وقل لهم ذاب وجدا في محبتكم منوا عليه بطيف أو خيالاتي لعلهم يسمحون بالوصول وإن أولئك وعدا فيدلي بالبشارات لله طال اشتياقي فمن لي من يخبرني صلى الله عليه طال اشتياقي فمن لي من يخبرني عنهم بعلم فيحظى بالعطيات ما لي مجير سوى دمعي يبرد ما بمهجتي من أسن أو يشفي علاتي الله يا حادي العيس إن جزت العقيق ضحا يا حادي العيس إن جزت العقيق ضحا فعد الهديت إلى نحو الوثيلات هناك مربى أحبابي وسوحيم فقر السلام وردد بالتحيات الله وقل لهم ذاب وجدا في محبتكم صلوا عليه هناك خير الورى روح الوجود ومن أسرى به الله للسبع السماوات هناك خيرة خلق الله صفوتهم إست النبوة مفتاح العنايات لله يا سيدي يا رسول الله يا أملي يا سيدي يا رسول الله يا ملي يا واهب الجود يا مولي العطيات يا سيدي يا رسول الله قد عظمت مني الذنوب وآلت للنهايات لله فضاق درعي فجيت الآن منتظر صلى الله عليه فضاق درعي فجيت الآن منتظرا منك الجوار فجدلي بالكرامات إيه صلوا عليه
1: شبيبة FM عيش حياتك وخليك شبابي

عيش حياتك. وخليك

آیش حیاتک وخليه

عيش حياتك. وخليه